شوف لاخذ الكيلومتر متر سادة كيلومتر بالصف شوف تكسر ما في مود جمع ديال الكرفان ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد